لك سارة لو ان فيديو كل واحد دقيقه اديك اكтуаل دقيقه بير مودون من وقدنا تي كوم جاوا با وي ريو ميكو تيانو مني رمتين جين بانون تيكا بالو وي لوي لو ان فيديو ان تيكا تشونغ وي مادون بن بلار بيتي كيت موتاكا موكي كان ماتيكا اريا منو كونو ميكا سيس بوندي بوزو كونو كوينه ماجن جيتيكا وات مي دوك تون كامبالا yo pong pong mo ke convoy menu manotika tero kom king metor man o yo nyimba mano dong e fort porto mere gena chen mano yere mere ininge endo kwarge kware street yo pong dong o dong ke dakira manok me o meno e toro kingdom anto bebe kamini update kwarge kware but gena chen mano mere nge mera kwany we manoti number chello win radio in the odd 5 at 5 and ka kwany ne tabadugchen wadonye bbc focus on africa ka wadugu ni tap king a bbc focus on africa a bibergikar menen ne menno aniao yin ngo manoti ka time chen